تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام، راديو رام اف ام، رام اف ام ديما معاك ديما معاك.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

فيه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ،

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم

بأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

هَدَيْتَنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُوحَ

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا

وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

الرجيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: التحقيق.
1: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد

بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم

فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض

ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.

وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان.

0: عباس:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

الله حين يصبح وحين يمسي 7 مرات، كفاه الله ما أهمه.

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. وفي رواية

فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها،

0: ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال العصر، فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الحج أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران. وفي رواية له تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح نور وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد. ما نراه يوميا وفي كل ساعة على هذه الأجهزة التي لا نتركها بالقهر وحتى لما تمر بك مقاطع غير القضية تلقاك تقول إيه مازالوا هذوما يبرتاجيوا في حكايات كما هالحكاية هذه. إذن لابد من إعادة أوراق كل شيء مهما كان مهما ولكن كله يأتي بعد القضية الفلسطينية لأن فلسطين في مختصر القول هي عقيدة فيجب أن نراجع حساباتنا حتى لا نطعن في عقيدتنا فلابد أن نعتقد أن الله سبحانه أقرب ما يكون من هؤلاء في هذه الفترات وإن كان الله سبحانه عند رأس المريض عندما يمرض فكيف به بهؤلاء القتلى الشهداء والثكلى واليتامى والعرايا والجوع من إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا فما ظنكم برب العالمين يعني نحذر ظننا بالله جميل والله إن الله لقد نصرهم وسينصرهم كما قال أحد العلماء إذا الميتة تأتي لأحدنا فلتكن في معركة يلتقي فيها خيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد شر الدواب عند الله في أطهر وأظهر معركة بين الحق والباطل لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وتكون كلمة الله هي العليا. أشرف ميتة يموتها أهلنا بفلسطين اليوم وأرقى أنواع الإقبال على الله. نعم بالمنظور الإنساني هي واقعة مؤلمة من منظور الدنيا مؤلمة ولكنهم يزفون إلى الجنة زفا أرواحهم العطرة الطيبة برائحة المسك المنبعث منهم تجعلنا نعشق الشهادة وعندما نرى أمهات فلسطين تدعو لنا وتثبتنا بل نقول نخشى عليكم ألا تثبتوا أنتم يعني هما خايفين علينا أحنا لأن الدنيا تجعلنا نخسر هم يدعون لنا وفعلا يستجاب الدعاء في تلك الأماكن. كثيرا ما كنا نقرأ القرآن والأحاديث بطريقة، ولكن اليوم نقرأها بقلوب حاضرة. واللي مازال يقرأ في القرآن بطريقة قديمة، يعني ما هوش واعي، ما هوش حاسس بالآيات، ما هوش يرافها بعينيه، وقتها إذن يراجع نفسه. والمطلوب منا أننا أصبحنا نرى آيات الله بأعيننا، وخاصة آيات الهبة والنصرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، والله والله رأينا هذا هو أمر الله، نحن من أمر الله. يقول لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رأيناهم يا رسول الله وهم ثابتون، ورأينا من خذلهم. إذن هو أمر الله قد نزل، ودخلنا في مرحلة مختلفة تماما. هل يمكن أن نقول أننا سنعيش عصر الصحابة إن قدر الله لنا البقاء عصرا كعصر الصحابة؟ نعم نعم، سيخرج منا رجال على قلوب الصحابة، أي نعم. وسيخرج من بيننا قائد يوحد الأمة، نعم قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يبلغنا هذا النصر، ولكن قبل ذلك النصر والتمكين، ويسبق النصر والتمكين، ونحن مسؤولون عنه فردا فردا، وخاصة النساء. لماذا؟ لأننا نصف المجتمع ويربى النصف الآخر في حجرها. إذن من 7 أكتوبر وانت جاي عندك مشروع، عندك أمانة في رقبتك. ورغم الألم نهنئ إخواننا الذين سبقونا. وفما شكون تصير الولدها أي حاجة في المدرسة تقيم لقيامة وما تقعدش، كفانا هذه النظرة. ولو ابنك تضرب، ترى أطفال يقتلون في فلسطين، وأطفال يجوعون، وأطفال يتكتمون البكاء، نعم، حتى لا يضعفوا. كفانا عبودية لأولادنا وأحبابنا. الله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقت التمرة عن قشرتها. ما معنى الفسوق؟ يعني فلا تفسق أيها المسلم، ولا تنسى لما خلقت من أجله. فلبيك الله عند الجهاد، وأول جهادنا هو جهاد هذه النفس. نعم، فأهل فلسطين جاهدوا أنفسهم أولا، حتى لما وقفوا موقف الجهاد الحقيقي لم تخذلهم قواهم، ولم يقولوا ديارنا وأولادنا وأنفسنا، بل قالوا فداك يا أقصى. النفس كالدابة تقلل عليها العلف بالصيام وتكثر عليها العمل. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، نعم، ولتبكي على خطيئتك. هاو كيفاش يجي النصر؟ والله إن النصر الله قريب، ليس هو من يقترب، بل نحن نقترب منه. نسأل الله أن يثبتنا، نعم، أن يثبت عقيدتنا، وأن نكون من جنود النصرة ما حيينا، ويثبت بنا من حولنا. لماذا تختلف عنا الأمة الفلسطينية؟ لأنها قرأت القرآن حقيقة، وصنعت الرجال حقيقة، وتعلمت في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. اللهم يا ربي ردنا إليك ردا جميلا، وحبب إلينا الإيمان حقا، وحبب إلينا الإيمان حقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام. راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام، ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 فسنا انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعد للموجة على الرمفات كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش. واسمع انهار على صباحه مع منى.
1: 7:25 صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معكم لليوم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع اللي يختاروا موجتنا إذا، وتعودوا بينا، تعودوا بمشوارنا من الاثنين للجمعة من 7 حتى لل 11 في موعد جديد من نهار على صباح. نفكركم أنكم تنجموا تواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو رام فام ولا على الواتساب على 29-29-66-68. تخليونا ديما اقتراحاتكم لكومنتر متاعكم ولتديكاس متاعكم اللي يوصلونا. منير سلامة في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو. خليكم مع الموسيقى بعد شوية، أحوال تقصنا لليوم وتبدلوش الموجة، هنا رجعينا
2: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على ريم فام. بقية الشهر على ريم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا. بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنا على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا امرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على ريم فام.
4: 7:33 رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار على صباح، ومازلنا مواصلين معاكم المشوار ومازلنا كدينا معاكم المشوار. لقيت هذه نعطيكم فكرة على حوال طقسنا لليوم في النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
4: بالنسبة لحوال طقسنا لليوم، المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه سحب قليلة بأغلب الجهات تكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، وتشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم قليل الاضطراب والحرارة في استقرار نلقاها بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي محلي. هذه بالنسبة لأحوال الطقس. وفي مساكن إذا درجات الحرارة نلقاوها اليوم بين 36 و 36 درجة، إذا حاليا بين 27 و 29، بعد الظهر بين 35 و 36.

0: 38 درجة. إذا هذه بالنسبة لجولتنا في الطقس وفي النشرة الجوية.
1: النشرة الجوية
0: 37 دقيقة، بعد شوية 24 في دقيقتين. خليكم مع الهيدي جويني الموسيقى وهنا رجعينا.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيد في الشهر على ريم اف ام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. ونتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. صيف السنة تحلى العشوية في مناجم ساكن. برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير. ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف. وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
3: 7:49 رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصبيحه، ومازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى ل 11. لقيت هذه جولتنا في ابرز الاخبار في 24 في دقيقتين. في 24 في دقيقتين نبدأ إذن أخبارنا بالأخبار هذية. وين يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم إذن 17 أوت، وذلك تبقى لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث. وللإشارة رئيس الجمهورية قيس سعيد كان كلف بمقتضى أمر محمد علي البغديري إذن بمهام مهام كاتب عام للمجلس، وعين رئيس الدولة كل من تيجاني القماطي ويوسف بن عثمان، شيراز طنبولي، ريم العريبي، كمال هنيد، محمد الحبيب العلاني، محمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. ونفكروا إذن محمد علي البغديري الوزير الأسبق للتربية اللي تم تعيينه بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وكما قلنا أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم مدعونا اليوم لعقد جلسة افتتاحية نهار الاثنين 17 أوت 2026. في أخبارنا الوطنية الأخرى، أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أنه اليوم 2/17 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص طبيعيين. وبينت أنه إذا صادف آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم عطلة أو يوم راحة، فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موالي دون احتساب خطايا التأخير. وأوضحت الإدارة العامة للأداءات أن التاريخ هذا يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها. وكانت الإدارة العامة للأداءات دعات المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة لجل القسوة المذكورة تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية خلال الساعات الأخيرة. في سياق آخر، إذا نفاد نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك إذا ثريا تباسي في تصريح إذاعي لها أن المنظمة تلقت برشة تشكيات في علاقة بموسم التخفيضات الصيفي السول، تعلقت خاصة بجودة الملابس والأحذية المعروضة، وأوضحت أن المواطن التونسي يشتكي من حجب الملابس والأحذية اللي تكون ذات جودة عالية. في المقابل قالت أنه بعض المحلات التجارية تتعمد أنها تخرج سلعة لا ترتقي إلى مستوى الجودة المطلوبة، وهذا اللي اعتبرته نوع من التحيل. وأكدت إذن في سياق متصل على ضرورة أنه يتحرك المستهلك إزاء الممارسات هذه ويقوم بالتبليغ عن كل التجاوزات والمخالفات اللي يرصدها. ولفتت من جهة أخرى إلى أنه منظمة الدفاع عن المستهلك تقوم في كل مرة بالتنسيق مع مصالح المراقبة الاقتصادية بالتدخل الآني والسريع لفض كل أشكال أو كل إشكال يعترض المستهلك التونسي في علاقة بموسم التخفيضات. نبقى ونحكي على المستهلك التونسي، لأن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي قال إنه الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية ظرفي ولا يرتقي لمستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه في السوق، هذا حسب قوله. وأوضح أنه في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه الوضع يرجع بالأساس إلى اختلال مؤقت بين العرض والطلب نتيجة الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك في موجة الحر، إلى جانب تداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الانتاج بعدد من وحدات التعليب. وأشار إلى أن القطاع يضم 31 وحدة تعليب بطاقة انتاج معلنة تناهز 520 ألف قارورة في الساعة، فيما تقدر حاجيات السوق في فترات الذروة بنحو 10 ملايين لتر يوميا. كما أضاف أن الطلب على المياه المعدنية ارتفع بحوالي 30% مقارنة بمستويات الاستهلاك الصيفية المعتادة، ما أدى بالتزامن مع تباطؤ الانتاج في بعض الوحدات إلى استنزاف تدريجي لمخزونات التعديل. وأكد في المقابل عدم تسجيل زيادات في الأسعار على مستوى الانتاج أو لدى تجار الجملة، واعتبر أن بعض الممارسات المسجلة لدى عدد من تجار التفصيل تستوجب المتابعة والرقابة. كما دعا المواطنين إلى عدم تخزين أو التخزين المفرط والاكتفاء بالكمية الضرورية، وحذر من أنه اقتناء كمية فوق الحاجيات الفعلية ينجم يزيد الضغط على المخزونات ويعمق اضطراب التزويد. وحث المستهلكين على عدم التركيز على عدد محدود من العلامات التجارية، وأكد أنه نقص منتج معين في نقطة بيع أو اضطراب التزود والتزويد بعلامة محددة لا يعني بالضرورة وجود نقص عام في المياه. وشدد على ضرورة توفير معطيات دورية ودقيقة حول الانتاج والمخزون والتوزيع والأسعار، واعتبر أنه حق المستهلك في المعلومة يمثل عامل أساسي للحد من الإشاعات والمضاربة وطمأنة المواطنين بشأن وضعية السوق حسب قوله. في موضوع آخر وسياق آخر، إذا نحكيه على رئيسة الحكومة سارة زعفراني اللي أكدت خلال إشرافها على مجلس وزاري مضيق تم تخصيصه للنظر في الأعداد العودة المدرسية والجامعية المقبلة حول الوقوف زاد على مدى جاهزية مختلف الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية، إنه الأعداد الجيد للموعد الوطني الهام يتطلب تضافر جهود كل الهياكل المدخل على المستويات المركزية والجهوية المحلية وحسن التنسيق بينها وتجاوز كل الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن جاهزيتها ويكفل الارتقاء بجودة التعليم. رئيس الحكومة أكدت أن نجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية يعد من أولويات الدولة، وشددت على ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية من خلال الإسراع في إنهاء الأشغال والتهيئة والصيانة الخاصة بها وتأمين التجهيزات وتزود بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة ومستمرة. كما أكدت على ضرورة تأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والإعاشة وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية والحرص على نظافتها بصفة مستمرة. رئيس الحكومة دعت زادة إلى إيلاء العناية اللازمة للمرحلة ما قبل المدرسية باعتبارها الحلقة الأولى في المسار التربوي. وتم في المجلس هذا زاد تقديم عروض مفصلة حول الإجراءات اللي تم اتخاذها فيما يتعلق بالعودة ما قبل المدرسية والجامعية والتكوينية حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. إذن هذا بخصوص جولتنا في 24 في دقيقتين.
4: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
3: مازلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية منك نسمع، خليكم مع الموسيقى ما تبدلوش الموجة.

الخدمات المرتبطة بالاستثمار في إطار تحسين مناخ الأعمال، الرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية في إطار تحسين الخدمات الموجهة للمؤسسات، إطلاق جملة من الخدمات الرقمية الجديدة للمواطنين شملت تجديد جواز سفر عن بعد لفائدة التونسيين بالخارج، طلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد مع تعميم منظومة الطابع الجبائي الإلكتروني، واستكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 24 ولاية، كيف إطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية، الانطلاق في استغلال المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، إطلاق خدمة التصريح بالوجود، والانطلاق في تعميم منظومة التسجيل لعملية الاستهلاك على عين المكان، واستكمال المرحلة الأولى من البوابة الموحدة للخدمات الإدارية مع إطلاق المستشفى الرقمي، إزداء خدمات صحية عبر الخط وغيره. إذن من القرارات والنقاط اللي تم التطرق لها إذن في الجلسة هذه، وفي ختام وفي السياق هذا أكدت رئيس الحكومة أنه تونس ملتزمة باستثمار الثورة التكنولوجية باعتبار أن الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي. وفي ختام أعمال المجلس شددت على ضرورة حوكمة الإنجاز عبر تكثيف آليات المتابعة الدقيقة وربط الإنتاج بنتائج ملموسة، وشددت على أهمية أحكام التنسيق بين كل الهيكل العمومية، تسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة مع إلى الأولوية المطلقة لتلك إذن المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن، وضمان استدامة الحلول الرقمية وتكاملها حسب نص البلاغ. نكملوا في باقي الأخبار. إذن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد في جبليه عن سؤال لنائب مجلس نواب الشعب يوسف التومي حول المبررات لاعتماد شرط أنه تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحاملي بكالوريا شعبة أداب، بهدف يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفاءات الأساسية اللي يطلبها التكوين في علوم التمريض. وأوضح في رده على المنشور نهار الجمعة على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب إن الشرط هذا يعتمد على اعتبارات بيداغوجية علمية تهدف إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في أفضل الظروف. بخصوص تقييم تأثير الشرط هذا على مبدأ تكافؤ الفرص، جاء في رد الوزير إن الوزارة تحرص على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص من خلال اعتماد شروط قبول موضوعية وموحدة ومعلنة مسبقا تسند إلى متطلبات كل اختصاص وإلى خصوصيات التكوين اللي قدموا. وكان النائب يوسف التومي توجه نهار 30 جوان بسؤال لوزير التعليم العالي والبحث العلمي تسائل عن المبررات العلمية والبيداغوجية اللي تستند لها الوزارة في اعتماد شرط المادة الاختيارية للالتحاق العلمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض ذي، حسب إذن المقال اللي طرقت له جريدة الصباح. ومن بين إذن النقاط الأخرى اللي ترقت لهم إذن نقرأ حول تجهيز وتطوير قسم علم المناعة بالرابطة بتجهيزات مخبرية متقدمة وبنية تحتية حديثة. كيف نقرأ وزاد الأعداد العودة المدرسية والجامعية والتكوينية اللي هي محور مجلس وزاري مضيق وهذا ما تقرر. ونقرأ أيضا 17 أوت المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية. ذنذي بالنسبة لأبرز المقالات أو العناوين اللي نقراوهم في جريدة الصباح. نمشي لجريدة الشروق، نقرأ فيها إذن تحذير نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا الجابسي تباسي عفوا من انتشار بيع جوجل جيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارت إلى شكاوى من منتجات غير صالحة للاستهلاك ومرتفعة الأسعار، ودعت المستهلكين للتثبت من مصدرها وهوية البائع. كيف نقرأ أيضا الدراسة هذه وتفاصيلها، إذن في إسفاقس انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7%، وانكشفت دراسة طبية تونسية حديثة عدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب صفاقس تم نشرها في أحدى المجلات العلمية المعروفة عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7%. معدو الدراسة ذي لفتوا لأن الهدف منها أنها شملت عينة من مجموعة من التلاميذ
التلاميذ بالمدارس العددية والمعاهد.

0: الثانوية بصفاقس من سبتمبر لأكتوبر 2024، وهو الوقوف على الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية في أوساط المراهقين في السنوات الأخيرة، اللي ولات تمثل مشكل صحة عمومية بسبب الانعكاس السلبي على الصحة الجسدية وإبراز أسباب الانتشار هذا. وتتكون العينة من 980 مراهق بسن متوسط يبلغ 15 سنة، يعيش 63.6% منهم في الوسط الريفي، 43.3% منهم عندهم مستوى اقتصادي واجتماعي متدني. الدراسة خلصت إلى أن متوسط العمر لاستهلاك أول سيجارة إلكترونية هو 14 سنة، وتتوزع أسباب الاستخدام والاستهلاك بين الفضول بنسبة 77% والمشاكل الاجتماعية بنسبة 22%، كما بينت أن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية كان لافت في صفوف الذكور وفي الوسط الحضري، وكانت الظاهرة هذه وراء الفشل الدراسي. نفس الدراسة ترقت زادة لأن الانتشار هذية ينظر بخطر الاستخدام المتواصل للسجائر الإلكترونية، وهذا اللي يفسر الحاجة إلى إجراءات وقائية تستهدف المنظومة التربوية وتشريك الأسر للتدخل من أجل الحد من الظاهرة هذه لدى الفئات الهشة. وبالنسبة لباقي إذن الأخبار اللي ترقت لهم جريدة الشروق، نقرأ في مجلس وزاري مضيق أيضا متابعة مشاريع التحول الرقمي، وفي أخبار آخر دعوة لكبح العجز التجاري، ومن بين المقالات الأخرى أيضا اللي ترقت لهم انتقادات لمسار التحول الرقمي، وما اعتبروها المختصين أو ما اعتبروا المختص في الذكاء الاصطناعي السحب إبراهيم من المجلس الوزاري الأخير ما قدمش مؤشرات حول أثر المشاريع التحول الرقمي على إذن حياة المواطنين، ودعوا إلى تطوير الإطار القانوني للتكنولوجيا المالية وتنقيح مجلة الصرف وتعزيز حماية البيانات. إذن هذه بخصوص أخبارنا وأبرز عناوين أخبارنا في صحفنا الإلكترونية التونسية، وكان هذا شعلنا في أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
0: 9:07 ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار المستمعين، خليكم معنا في الاستماع.

0: الازهار على ميرام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 49 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا في صبحية اليوم الاثنين 17 أوت 2026. إن شاء الله نهاركم أسعد ليام، بداية أسبوع موافقة اللي خلطوا علينا تسمعونا من داخل وخارج حدود الوطن على 99.8 ولا على www.ramafm.net. تنسوش تكتبونا الديديكاس متاعكم على الباش فيسبوك راديو رامافم، خليهمنا كيف كيف. زادة كان عندكم تهانية خاصة خليوهنا وإحنا لحداش غدا رجينا نرجع معاكم في فقرة من القلب للقلب. لكن قبل هات نمشيو مع بعضنا اللقية هذية اللي تعيش وتسمع،
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: في تعيش وتسمع خلينا نحكي على تصريح الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني، اللي دعا المواطنين إلى توخي الحذر وقت اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بالمواد هذه من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء تخزين وخاصة خطر التلوث بسموم مادة الأفلوتوكسين. وأوضح في تصريح لوكالة تنسفيق الأنباء أن مادة الأفلوتوكسين هي سموم فطرية خطيرة تنتجها أنواع من الفطريات اللي يمكن أنها تنمو في ظروف التخزين السيئة خاصة في البيئات الدافئة والرطبة، وبين أن التعرض المتواصل للسموم هذه ينجم يتسبب في أضرار بالغة للكبد وإضعاف المناعة كما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان كبد على المدى الطويل. عفونا وعافاكم الله. وأشار إلى أن الزقوق باعتباره من المواد اللي تشهد استهلاك واسع في المناسبة هذه يمكن أنه يتعرض للتلوث في حال تم تخزينه في ظروف غير ملائمة. وأكد في المقابل أن التحاليل الرسمية المتواترة اللي تجريها هيكل المراقبة الصحية تظهر أنه أغلب عينات الزقوق المداولة عبر المسالك القانونية والمنظمة خالية من السموم ومطابقة للمواصفات، وبين أنه الخطر يرتفع أساسا وقت اقتناء بذور مجهولة المصدر أو تم تخزينها لفترات طويلة في ظروف رطبة وغير صحية. ودعا المستهلكين لاقتناء الزقوق والفواكه الجافة من المحلات التجارية والفضاءات المفتوحة والخاضعة للرقابة، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المعلبة لتحمل تأشير واضح يتضمن خاصة تاريخ انتهاء الصلاحية، كما أوصى بالتثبت قبل الاقتناء من سلامة المواد الغذائية وخلوها من علامة الرطوبة أو التعفن أو حتى حشرات وأثارها أو أي تغيرات غير طبيعية في اللون والرائحة، إلى جانب اعتماد طرق سليمة لتخزينها في المنزل. وأكد أن السموم هذه لا يمكن كشفها بالعين المجردة أو بالفحص المنزلي باعتبارها مركبات كيميائية لا يمكن التثبت من وجودها إلا عن طريق تحاليل مخبرية. وأوضح أن الفحص الحسي يمكن أن يساعد فقط على اكتشاف بعض علامات سوء التخزين ولا يمثل وسيلة للتأكد من خلو المادة من السموم. فيما يتعلق بالتخزين المنزلي، صح بحفظ الزقوق في أماكن جافة وباردة بعيدا عن الحرارة وأشعة الشمس والرطوبة، مع إمكانية حفظه في المجمد خاصة بالنسبة للزقوق المرحي بعد تقسيمه إلى حصص حسب الحاجة. وبالنسبة إلى الزقوق في شكل حبوب، أوصى بغسله وتجفيفه قبل تخزينه في أوعية محكمة الغلق، وشدد على أهمية تجنب الرطوبة والحرارة باعتبارهم من أبرز العوامل اللي تساعد على نمو الفطريات. وكان شدد المختص على ضرورة عدم إعادة تجميد الزقوق بعد إذابته، ودعا إلى إذابته تدريجيا داخل الثلاجة وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة. ودعا في السياق هذه لاعتماد سلوكيات سليمة وقت تداول المواد الغذائية وتخزينها في المنزل، وأكد أن الوقاية تبدأ من اختيار مصدر موثوق للشراء واحترام شروط الحفظ والامتناع عن استهلاك أي مادة تظهر عليها علامات التلف أو الرطوبة. هذا حسب تصريح، ومع اقتراب كما قلنا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ونعرفوا انه احتفالات التوانسة تكون خاصة بالنسبة للمناسبة هذه وعادات وتقاليد المناسبة هذه، وكانت هذه أبرز النصائح اللي قدمهم مختص ليحذر من المخاطر الصحية المرتبطة خاصة بسوء تخزين الزقوق والفواكه الجافة. إذا هذا بخصوص اش كان عنا في تعيش وتسمع،
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: مازلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا بعد شوية. صحتك بالدنيا، خليكم معنا في الاستماع، ما تبدلوش موجانا، رجعينا
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه مقيد الشهر على نرم افهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27-198-888
3: قريت لإسعاد كل بيت
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 للـ11 على ريم افام. بقيت الشهر على ريم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فريز نوازيت

0: شميزة لنا على المروح للبلاد.
1: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لورينزا 1 و 2 جديد لورينزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديزابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات.
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
0: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي اني بالي مرتاح، في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أن يوسكولي أراهي المكتبة المثالية
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام؟ كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحو من 7 للـ11 على أرم أفام.
5: رجعني لكم من جديد مستمعينا في النهار لصباحو، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. 10:04 لقيت ذي نمشي مع بعض عظنا لصحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا،
5: في صحتك بالدنيا. إذا نحكي على الخبر هذية من تونس إلى مختبرات أمريكا. الدكتورة سيرين بن ضو تتوج بجائزة $1,000,000 لتطوير أبحاث القلب والأوعية الدموية، جائزة كما هكا تعد من أبرز برامج الدعم الموجه للباحثين الواعدين، وين تهدف إلى مرافقة العلماء الشباب خلال انتقالهم من مرحلة البحث الأكاديمي تحت الإشراف إلى قيادة مشاريع ومخابر بحث مستقلة. ويقدر التمويل المخصص للدكتورة سيرين بن ضو بنحو $1,000,000 أمريكي، ما سيمكنها من تطوير أبحاث رائدة في مجال أمراض القلب والشرايين، أحد أبرز التحديات الصحية على مستوى العالم. مشروع بحثي واعد لمكافحة أمراض القلب، إذن تحمل الدراسة اللي تقودها الباحثة التونسية عنوان اكتشاف آليات جديدة تربط بين الإجهاد الخلوي وتراكم الدهون والالتهاب الوعائي في تصلب الشرايين. ويركز المشروع على فهم التفاعلات البيولوجية المعقدة اللي تؤدي للالتهابات داخل الأوعية الدموية وتفاقم مرض تصلب الشرايين، بهدف المساهمة في تطوير استراتيجيات علاجية ووقائية أكثر فاعلية للحد من أمراض القلب والأوعية الدموية. ويشرف على المشروع البحثي هذا بروفيسور واين أور، أحد الأسماء البارزة في مجال البحوث الطبية بأمريكا. ويتكون برنامج الجائزة من 2 مراحل، مرحلة أولى توفر دعم بحثي متقدم تحت شرف أكاديمي مكثف لمساعدة

0: الباحث على استكمال التكوين العلمي، ومرحلة ثانية تمنح الباحث تمويل مستقل لتأسيس مخبره البحث الخاص والانطلاق في مسيرة علمية مستقلة، وين يعكس تتويج هذه الثقة الكبيرة اللي حظت بها الدكتورة سيرين بن ضو داخل الأوساط العلمية الأمريكية، كما يبرز الكفاءة التونسية القادرة على المنافسة والتميز في أرقى المؤسسات البحثية العالمية. إنجاز كها كيمثل إضافة جديدة إلى سجل النجاحات اللي حققها الباحثين والعلماء في الخارج، ويؤكد المكانة المتقدمة والتي تحتل الكفاءات التونسية في مجالات الطب والبحث العلمي والابتكار. وتواصل الدكتورة سيرين بن ضو مسيرتها العلمية في الولايات المتحدة، ويأمل مختصون أنها تساهم نتائج أبحاثها مستقبلا في تطوير فهم أفضل لأمراض القلب والشرايين، بما ينعكس إيجابا على صحة ملايين المرضى حول العالم. وبالنسبة لأخبارنا الصحية الوطنية، وزارة الصحة أفادت أن وحدة الانعاش الجراحي بالمستشفى الجهوي بقبلي تم تدعيمها بجهازين لمراقبة الوظائف الحيوية مزودين بنظام إنذار وقت انقطاع التنفس بما يدعم سلامة المرضى ويحسن ظروفهم. وذكرت الوزارة أن الوحدة تضم حاليا 4 أسرة انعاش حديثة، 5 أجهزة للتنفس الاصطناعي، وجهاز تصوير بالصدى متنقل، كما تعتمد ملف الطب الرقمي ليتيح الفرق الصحية الاطلاع الحيني على نتائج التحاليل والأشعة. ووفق الوزارة باش دعم التجهيزات هذه والإصلاحات هذه جاهزية المستشفى لخدمة أهالي قبلي وتحسين التكفل بالحالات الحرجة الجراحية الحرجة، مع تحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها. هذا هي بخصوص جولتنا لليوم في صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
0: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. بعد شوية رقم اليوم لجندة من القلب للقلب، إذا وأكثر مع الموسيقى بالطبيعة. نخليكم مع نجاة الصغيرة ونرجعينا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: العشرة وخمسة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار على صباح ومازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت ذين نمشي مع بعضنا إلى رقم اليوم.
0: رقم اليوم
1: رقم اليوم باش نرجعوا على رقم صادم ومهم. إذا رقمنا لليوم كانت صرحت به رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية اللي أكدت أهمية التطبيق الفعلي لقانون التخفيض الإجباري للسرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المؤسسات التربوية بهدف حماية التلاميذ والمترجلين والحد من مخاطر حوادث المرور. في تصريح إذاعي لها أوضحت أنه العمل على تفعيل القانون هذا اللي دخل حيز التنفيذ منذ جوان 2023 لم يتوقف، وين تواصل التنسيق بين مختلف المداخلين على غرار البلديات والإدارات الجهوية للتجهيز لضمان توفير كل التجهيزات الضرورية في محيط المدارس والمعاهد. وقالت إنه النجاح الحقيقي للإجراء هذا لا يقتصر على وضع علامات تحديد السرعة فقط، بل يتطلب زادة توفير تشوير عمودي أفقي بصفة واضحة، إلى جانب تركيز الحواجز مخفضات السرعة في الأماكن اللي تستوجب ذلك بعد القيام بالمعاينات الفنية اللازمة. وأضافت المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والتي قادرة اليوم على المطالبة بتفعيل القانون هذا عبر التوجه إلى الجهات المختصة لطلب تركيز علامات المرور ومخفضات السرعة أمام مقراتها، بما يساهم في توفير بيئة أكثر أمانا للمتعلمين ومستعملي الطريق. كما شددت على أن السلامة المرورية مش مسؤولية السلطات فقط، بل تطلب مساهمة فعالة من الأولياء، ودعت إلى غرس ثقافة احترام قواعد السير لدى الأطفال منذ سن مبكرة. في السياق هذايا أكدت على أهمية توعية الأبناء بضرورة استعمال الممرات المخصصة للمترجلين والسير فوق الأرصفة وتجنب العبور العشوائي للطريق مع اقتراب العودة المدرسية. كما كشفت أنه الفترة المقبلة باش تشهد تكثيف حملات تحسيسية ورقابية بالتنسيق مع وحدات شرطة المرور، خاصة في الأيام الأولى من السنة الدراسية، لتسجل عادة كثافة مرورية كبيرة أمام المؤسسات التعليمية. من جهة أخرى وصفت بن غنية الموسم الصيف الحالي بالكارثي على مستوى السلامة المرورية نظرا لارتفاع عدد الحوادث القاتلة والخطيرة، وأشارت إلى أنه عدد ضحايا حوادث المرور بلغ منذ بداية سنة 2026 نحو 800 قتيل، واعتبرت أن الرقم هذا يعكس خطورة الوضع رغم تراجع عدد الحوادث المسجلة مقارنة بفترات سابقة. وأضافت أن المؤشر الأكثر إثارة للقلق يتمثل في ارتفاع عدد الوفيات الناجعة عن الحوادث، وأكدت أن حوادث المرور تمثل مأساة إنسانية حقيقية وتكلف المجتمع والدولة خسائر بشرية واقتصادية جسيمة. ولفتت إلى أن الشباب يمثلوا حوالي 50% من ضحايا حوادث الطرقات، وذلك يستوجب وفق تعبيرها تكثيف البرامج التوعوية والرقابية الموجهة للفئة العمرية وتعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى مستعملي الطريق كافة. وجي التصريحات هذه بالتزامن مع الاستعدادات للعودة المدرسية وسط مطالب متزايدة بتسريع تهيئة محيط المؤسسات التربوية وتعزيز إجراءات السلامة للحد من حوادث أو من الحوادث وحماية أرواح التلاميذ والمترجلين. هذا حسب ما صرحت به رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية. وكان هذا شعنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم
1: مازلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا، بعد شوي فقره لاجوندا، خليكم مع البيوب والموسيقى وهنا راجعين.
0: النهار على صبيحه يرجع لكم بعد شويه. النهار على صبيحه بقيه الشهر على ريم اف ام. عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالتلك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
0: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جبهة السولار.
0: قالتلك شي وين حالل
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
0: اي عرفتها.
2: قالتلك يا حاج، ستخيك فيه غمداحهم الليمنيو والبولونة ايناكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جبهة السولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
0: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هي يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
0: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بوبليسيتي.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحو من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصباحو، مازلنا مواصلين معاكم المشوار لقيت هذه نمشي مع بعضنا الفقره

الشاعر الأردني محمد نور الغريبية بمرافقة موسيقية العازف العراقي محمد زكي درويش. نهار 11 أوت فرقة المشرق العربي بسوسة تقدم أمسية طربية نسائية، وكيف كيف ما نفكركم بالندوات الفكرية، عن ندوة فكرية وتكريم الرحل الصادق بالعيد إذن. ونهار 22 أوت ندوة علمية رأسها الكاتبة ميرا غنيم بمشاركة الأكاديميين وليد الزيدي، من الرميلي، سمير السحيمي، محمد القاضي لمناقشة موضوع مستقبل اللغة العربية بين لغات العالم. ونفكركم أنه حفل الاختتام شكون من توقيع وبتوقيع الفنانة التونسية آية دغنوج اللي باش تكون موجودة على ركح المسرح الصيفي بدار الثقافة بالقلعة الكبيرة. ذي فكرة على أبرز السهرات اللي ما زالت بالنسبة لمهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. نمشيو لتظاهرة أخرى إذا تستعد ولاية القيروان لاحتضانها، وين نحكيو على الدورة التاسعة على احتفالات المولد النبوي الشريف اللي انطلقت منذ نهار 15 أوت حتى 25 أوت من خلال برنامج ثري ومتعدد الفعاليات. برنامج ذي يجمع بين البعد الديني الثقافي التراثي والسياحة في إطار السعي إلى تعزيز المدينة كمكانة أو لتعزيز مكانة المدينة كوجهة روحية وثقافية. مدير الدولة الدورة سليمة بشير أكد أن التظاهرة هذه ولت موعد سنوي مهم يهدف إلى استقطاب الزوار من مختلف جهات والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في خطوة ترويجية جديدة. تنطلق الفعاليات كانت انطلقت بيومين لتعريف بالمهرجان هذا في مدينة سوسة والمستير، وتندرج المبادرة هذه ضمن مقاربة ترمي للربط بين السياحة الشاطئية والسياحة الدينية والثقافية من خلال تشجيع الزوار على اكتشاف المعالم التاريخية والدينية التي تسخى بها القيروان. من أبرز فقرات البرنامج عنا تظاهرة كبرى تحت عنوان مليونية الصلاة على النبي بمقام الصحابي الجليل أبي زمع البلوي، وين ينتظر أن تستقطب آلاف المشاركين في أجواء روحانية تعكس العمق الديني والتاريخي. كيف كيف الدورة باش تشهد عرض ضوئي حديث على صومعة جامع عقبة بن نافع في تجربة فنية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتراث المعماري العريق، بما يمنح المشهد الليلي للمدينة العتيقة بعد جمالي. وكيف كيف عروض صوفية تونسية ودولية من بينها عرض صوفي قادم من تركيا، إلى جانب سهرات وإنشاد ديني يهدف إلى إبراز الموروث الروحي للقيروان وتعزيز التبادل الثقافي. إذن القيروان اللي تراهن من خلال الدورة هذه على ترسيخ مكانتها كعاصمة للثقافة الإسلامية ووجهة للسياحة الدينية عبر برنامج يجمع بين الأصالة والتجديد، ويستهدف مختلف الفئات من الزوار داخل تونس وخارجها. المركز الوطني للسينما والصورة أعلن التمديد في أجل قبول ملفات الأفلام المترشحة لتمثيل تونس في فئة أفضل فيلم روائي دولي وضمن الدورة 99 لجوائز الأوسكار. وأوضح المركز في بلاغ أنه أخرج لإيداع ملفات الترشح هو 21 أوت، وأكد ضرورة إرفاق مطلب الترشح بجميع الوثائق لتثبت أهلية الفيلم للمشاركة وذا وفق المعايير والشروط المعتمدة. المركز دعا الراغبين في الترشح للاطلاع على القواعد الخاصة بفئة أفضل فيلم روائي والتأكد من استيفاء جميع الشروط إذن المشاركة قبل إيداع الملفات في الأجال المحددة، هذا حسب ما أعلن عنه المركز الوطني للسينما والصورة. ونختموا بالأخبار هذه، وين تحتضن تونس الدورة الثامنة من تظاهرة جو تونس للفن المعاصر من 23 أكتوبر ل 22 نوفمبر بالشراكة مع مؤسسة أرت إكسبلور ومركز الفن المعاصر بجنيف في إطار رؤية فنية تسعى إلى تعزيز الحوار والتبادل الثقافي. لأول مرة في القارة الأفريقية تستضيف تونس إذن بنا للصور المتحركة ليتخذ مدينة جنيف سويسرية مقر تاريخي ليه، وبش يكون معرض التحول إلى محيط الحدث الرئيسي للدورة هذه، وين باش يتم افتتاحه نهار 24 أكتوبر. وسيعرض ضمن المشروع الفني هذا 16 عمل أصلي داخل ثكنة العطارين بالمدينة العتيقة بتونس، هي بناية عسكرية ترجع القرن 19. ويشارك في المعرض هذا 16 فنان وفنانة من أفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا اللاتينية. وبعد اختتام التظاهرة هذه أو اختتام محطه بتونس باش يشرع معرض التحول إلى المحيط في جولة دولية تشمل مدينة جنيف والبندقية في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الإبداع الفني القادم من الضفة الجنوبية البحر الأبيض المتوسط.

0: الأوسط ضمن أبرز التظاهرات الفنية العالمية. وكان هذا شعنا في فقرة لاجندا.
1: لاجندا لاجندا
0: لاجندا توصلنا 10:44 بعد شوية موعدنا فقرة من القلب للقلب. خليكم معنا في الاستماع.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الشهار على نرم فام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر. بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير. ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لإسعاد كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: العشرة و 54 دقيقة. رجعني لكم من جديد مستمعينا في النهار على صباح ولقيت ذي نمشي مع بعضنا الفقرة من القلب للقلب
2: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: نشكركم برشا اللي كتبتوا لنا على الباج فيسبوك راديو رما فهم. شكرا لكم اللي كتبتوا لنا واللي بعثتوا لنا واللي شاركتوا لنا افراحكم زيدا. واحنا هاوكا نخليو لكم ديما الفقره هذه خاصه لكم انتم. نحب نبدا بصديقتي العزيزه برشا عليا حنان العوني اللي تصبح علينا الكل وتقول نتمنى عيد ميلاد سعيد لاختي سهير وان شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى ونقولها الله لا ينحيك عليها. إن شاء الله ربي يخلي لك سهير يا حنان، إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير.

كيف كيف زاد الأغنية هذه نهديوها المدام منيرة أبو زعبية اللي تسلم علينا الكل وتقول نحب نهني أختي الغالية بعد ميلادها ونقولها إن شاء الله ربي يطول في عمرك ويعطيك ما تتمنى ونحبك برشا.

نسلموا زيادة كيف كيف على مدام منيرة الصالحي اللي صبح علينا الكل. تقول تحية خاصة جدا للجميلة محبوبة بنت عبد العزيز ونقول إن شاء الله نهارك زين يا أحلى محبوبة وإن شاء الله ربي متعك بالصحة والعافية. نسلموا زيادة على مدام نجيبة على مدام سيرين بن جيمة تقول صباح الورد والياسمين لحلى إذاعة وحلى فريق فرحوا لي بنتي ملكة اليوم عيد ميلادها ونقولها نحبك برشا إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله نشوفك كما إني نحب نقول لها كل عام وانتي حية بألف خير.

كيف كيف زادة مدام سيرين تحب تهني أخوها محمد بن جيمة ومرته شيمة بالمولود الجديد أوس، وتقول إن شاء الله يتربى في عزها وإن شاء الله من الذرية الصالحة. كيف كيف زادة نسلم على مدام حياة التومي، وتقول نحب نقول البنت يا سوار حمد الله على خلاص وحلك، ونقولها مبروك البيبي، وتحب تهدي لها غنية يا قابلة يا مقبولة.

سلمى زيد على مدام نجاح اسماعيل على مدام سنة زجر تقول نحب ديديكاس لحفادي يونس زجر ابراهيم ودريس وزيدان حماد وتسلم عليهم برشا. سلموا على مدام خديجة بوهلال كيف كيف على مدام زهرة جزاح اللي تقول نحب نهني اختي عفيفة الجزاح بعد ميلادها ونقولها كل عام وانت حيب الف خير ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك الباهية.

كيف كيف زاد نقولوا كل عام وانت حي بالف خير السي جمال مدام نورا لاغا دونك تقول له كل عام وانت حي بالف خير ان شاء الله ربي يطول في عمرك.

نسلموا على مدام نبيلة زجر، نسلموا على هيفا عبدالتي، فعلى سيلة زهرة خليفي، على مدام سعاد، على مدام حراتي كوثر. كيف كيف نسلموا زادة على سارة سكري، ونسلموا زادة على مدام إذا

0: مدام دليلة عمروني على تبتون الكل واللي تحتفلوا بعد ميلادكم اليوم الكل ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير اللي عندكم زادة مناسبات ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله ديما ملمومين في الخير اكتبونا ديما واحنا نشارككم اللحظات الجميلة هذية وان شاء الله ديما فرحانين. هذه بالنسبة الفقرة من القلب للقلب
1: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: شكرا لكم مستمعينا على وفائكم لنا على متابعتكم لنا في مشوارنا لليوم الاثنين 17 أود 2026. نشكركم برشا على المتابعة على الاستماع. إذا وفكركم أنكم تنجموا ديما تواصلوا معنا على 71 134 396 ولا على الباج فيسبوك راديو أرام أفام ولا على الواتساب على 29 29 66 68. شكرا منير سلامة على الإخراج. منى البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. موعدنا إن شاء الله بقدرة الله غدوة نفس التوقيت من الاثنين للجمعة إذا نهار على صباحه من 7 حتى 11. بقالي كم شقلكم سيسر واحكم وفي لمان سيف السنة نهار على صباحه يولي من 7 لـ11. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعادة للموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 لـ11. واسمع نهار على صباحه مع منى. تسمعونا
2: على www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: rmfm الموسيقى نون ستوب على rmfm.

0: .net
1: rmfm.net
0: بقية الشهر على rmfm. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على أرام فام برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي و سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور. لأكثر معلومات كلمونا.

0: على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام. بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على أرم أفام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: المزيكا نون ستوب على رمفامة

0: ميوزيك نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام مقيد الاشهار على رم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29-052-053.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيد الشهر على رنا فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالا؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام رم اف ام بقية الشهر على رم اف ام في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار
1: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
2: اوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار
0: صار هذا علاش ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش على خاطر بعد ريزيدنس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدنس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريب الكل شيء دي زابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
2: وانا مازلت نستناه المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: كبليسيتي مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
5: في مساكن
6: في سوسة
5: والمنستير
6: على 99.8
5: على 99.8

0: سمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1. وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرمة فرمة.
3: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرمة فرمة. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرمة فرمة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم النسكل، تحية لكل مستمعينا، بداية أسبوع موافقة لكم النسكل، ونوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. اليوم الاثنين 17 أوت 2026. نذكركم دائما وأبدا

يمكنكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68. تجمو تقدموا كل المقترحات، تفاعلاتكم وتساؤلاتكم فيما يخص مواضيع حصتنا. أيضا تجمو تكلمونا على 71 134 396. نحكيه على المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مؤسسة دستورية جديدة أسندت إليها مهام إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وفاقة التشغيل. لكن اليوم مع الحديث المتزايد عن الإصلاح التربوي تطرح عدة أسئلة حول الدور الحقيقي لهذا المجلس. هل سيكون مجرد هيئة استشارية تبدي الرأي، أم يمكن أن يتحول إلى قوة اقتراح وتأثير في رسم السياسات التعليمية؟ وأين تنتهي صلاحية الوزارات وتبدأ صلاحية المجلس؟ وهل الإصلاح التربوي المنتظر يمكن أن ينجح دون تشريك الأولياء والتلاميذ والأسرة التربوية؟ إن شاء الله باش نتناولوا هذا الموضوع، عديد الأسئلة في هذا السياق. باش يكونوا مع السيد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ سينون زيدا، عديد المواضيع والملفات الأخرى إن شاء الله باش تلقاوها في حصتنا كيف العادة في ساعتنا الأولى. البداية باش تكون بالميتيو، وأيضا الحوارات ستكون حاضرة كما قلنا مع السيد رضا الزهروني. أيضا كل فقراتنا القارة اللي تعودتوا بها، مرحبا بكم النسكول. تحية زميلنا إيهاب بوراوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. نسلم عليكم النسكول ونيوصل صوتنا، راجعين بعد الموسيقى. مرحبا.

0: الشهر على لرم فم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: نسمع فيه ترجع لكم بعد شويه.

0: تسمعوا في نسمة سيف على درما فيه.
1: رجعنا لكم من جديد ماضي ساعتين واربع وعشرين دقيقة. السلام عليكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الأولى لقاية هذا الميتيو. سحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا جهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نعطيكم فكرة على كمية الأمطار المسجلة بحسب أو بحساب المليمتر خلال 24 ساعة الفارطة من الساعة السابعة صباحا اليوم الأحد 16 أوت 2026 إلى الساعة السابعة صباحا اليوم الاثنين 17 أوت 2026 في ولاية القصرين في سبيبة 3 ملليمتر وفي حيدرة ملليمتر واحد، وأيضا في صفاقس نحكيه على عقارب ملليمتر واحد. كما أعلن أيضا المعهد الوطني للرصد الجوي أنه بتشهد الأرض فجر يوم الجمعة 28 أوت 2026 حسب التوقيت المحلي ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عندما يعبر القمر عبر ظل الأرض. سيكون الخسوف مرئيا بدرجات متفاوتة من مناطق واسعة من العالم خاصة من أمريكا الشمالية والجنوبية، المحيط الهادي، شرق آسيا، أستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من أوروبا وأفريقيا. وتختلف مراحل الخسوف المرئية حسب موقع الراصد وموقع طلوع أو غروب القمر. الخسوف كما يرى من تونس وفق التوقيت المحلي لتونس بداية من ماضي ساعتين واربع وعشرين دقيقة تصباح، بداية الخسوف شبه الظلي ما 3:34 دقيقة صباحا، أيضا بداية الخسوف الجزئي 5:13 صباحا ذروة الخسوف، وحوالي 5:32 دقيقة غروب القمر بمدينة تونس. وسيبلغ مقدار الخسوف في ذروته حوالي 0.93، وما يعني أن حوالي 93% من قطر القمر موجود في ظل الأرض، ويكون القمر عندها على ارتفاع يقارب 7 درجات فقط فوق الأفق الغربي في منطقة تونس الكبرى. مراحل الخسوف غير المرئية من تونس بعد الغروب القمر تستمر الظاهرة فلكيا، لكن القمر يكون تحت الأفق بالنسبة إلى تونس 6:52 صباحا نهاية الخسوف الجزئي غير مرئية من البلاد التونسية، لأن القمر يكون تحت الأفق. أيضا 8 صباحا نهاية الخسوف شبه الظلي غير مرئية من البلاد التونسية، لأن القمر يكون تحت الأفق. وبذلك فإن الراصد في تونس لن يشاهد كامل مراحل الخسوف، بل يمكن متابعة الخسوف من بدايته شبه الظلي إلى غروب القمر مع مشاهدة مراحل الخسوف الجزئي حتى اقتراب القمر من الأفق. يمكن رصد خسوف القمر بالعين المجردة دون أي خطر على العينين، كما يمكن استعمال المناظير وتلسكوبات لتصوير ومتابعة تفاصيل سطح القمر. هذا شعنا في الميتيو، بش خليكم على الموسيقى من بعد مواصلين أكيد مع بقية فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: نهايه الشهر على ليرم اف ام. صيف سنير تحلى العشويه في مانيجم سيركت، برشا العاب ترفيهيه للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائليه يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيركت يرحب بكم، مساحه الحريه مقابل المعتمديه.
1: بليسيتي
0: مع عقارية جلولو، من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور، أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة، اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
1: بليسيتي
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: أسالة ناصر يتوصلنا الماضي ساعتين وتسعة وثلاثين دقيقة مهوسين في ساعتنا الأولى في نسمة صيف. مرحبا
1: أنتم تسمعوا في نسمة صيف على رمفم.
0: السلام عليكم لنسكل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 98 لقاية هذا الانترفيو.
2: الانفيتي
0: المجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية جديدة أسندت إليها مهام إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وفق التشغيل. لكن اليوم مع الحديث المتزايد على الأسلحة التربوي تطرح عدة أسئلة حول الدور الحقيقي لهذا المجلس. هل سيكون مجرد هيئة استشارية تبدي الرأي أم يمكن أن يتحول إلى قوة اقتراح وتأثير في رسم السياسات التعليمية؟ وأين تنتهي صلاحية الوزارات وتبدأ صلاحية المجلس؟ وهل أن الإصلاح التربوي المنتظر يمكن أن ينجح دون تشريك الأولياء والتلاميذ والأسرة التربوية؟ الإجابة على كل هذه الأسئلة معنا على المباشرة سيد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ. سيد رضا أهلا وسهلا مرحبا. سيد رضا بنعود الاتصال بالسيد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ. كما قلنا نحكيه على المجلس الأعلى للتربية هذه المؤسسة الدستورية الجديدة اللي أسندت إليها مهام إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني أيضا وفاق التشغيل. وأكيد سنتناول هذا الموضوع يعني من ثلاثة نقاط مهمة نحكيه في نقطة أولى على فهم دور المجلس، أيضا سنتحدث على الإصلاح التربوي، وبعدها أيضا الوقوف على موقف الأولياء وبطبيعة والتلاميذ وما ينتظرونه من المجلس. حاضر معنا سيري ذا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ. سيري ذا أهلا وسهلا مرحبا.
3: مسيك بالخير في مهدي، تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك وشكرا على الاستضافة.
0: كل الشكر ليك سيدي. ذا حكيت قلت هنك المجلس الأعلى للتربية والتعليم ومؤسسة دستورية جديدة أسندت إليها مهام إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وفاق التشغيل. لكن اليوم مع هذا الحديث المتزايد عن الإصلاح التربوي تطرح عدة أسئلة حول الدور الحقيقي لهذا المجلس، وهل سيكون مجرد هيئة استشارية لإبداء الرأي أم يكون ربما يتحول إلى قوة اقتراح وتأثير في رسم السياسات التعليمية؟ نستأذنك سيري ذا، اليوم سنتحدث على ثلاثة محاور مهمة. في البداية نفهم دور هذا المجلس ثم نحكيه ونمر إلى الإصلاح التربوي، ومن بعد أيضا مهم برشا نحكيه على الأولياء والتلاميذ وأيضا المدرسة ماذا ينتظرون من هذا المجلس. دونك اليوم هل أنه صورة المجلس على التربية واضحة لدى الرأي العام سيري ذا أم مزيد هناك غموض حول دوره وصلاحيته؟
3: والله أنا اللي نتبع فيه وقريته من خلال معناتها التفاعلات أنه فما جهل كبير بمهام المجلس، على خاطر تو كما قلت أنت دوره استشاري ولا إقراري، هو في نهاية الأمر القرار ديما يبقى للسلطة التنفيذية، يبقى رئيس الجمهورية، يبقى الحكومة، معناتها ما ينجمش يقرر هو أشياء. دونك اللي هو وجوده لأهمية القطاع التربوي ولعلاقاته بخاصة القطاعات الأخرى، خاصة كي نحكيه حتى في المهمة نتاعه هو إبداء الرأي في مستوى السياسات الكبرى، الخطط الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل. هذوما كلهم يتفاعلوا مع بعضهم، على خاطر في نهاية الأمر فما السلسلة تقري أنت الابتدائي والتعليم الإعدادي والثانوي باش يقراوا أولادنا وبناتنا في التعليم العالي في اختصاصات باش غدوة كان عشنا يخدموا فيها، ولا يمشوا في التكوين المالي في اختصاصات غدوة كان عشنا يخدموا فيها. معناتها منهجية صياغة مهمة المجلس هي في علاقات القطاعات هذه وتفاعلها مع بعضها. دونك النقطة الأولانية دونك هو ماهوش يحكي على التربية والتعليم فقط، هو من مشمولاته في نفس المستوى فيبدي رأيه بخصوص الملفات المتعلقة بالتعليم العالي والتشغيل المهني والتكوين. دونك هذا النقطة الأولانية. ثم النقطة الثانية هو ضرورة أخذ رأيه، سبدير وقت تقول
0: يبدي رأيه وجوبا
3: معناتها وجوبا فبدير وزارة التربية عندما تعد برنامج إصلاح، ولا وزارة التعليم العالي، ولا وزارة التكوين المهني عندما يكون لهم برنامج مشروع وطني سياسة عامة في قطاع معين، أخذ رأي المجلس.
0: يعني لهنا سيريذا هذه العبارة ربما تعطي وزن حقيقي في أخذ القرار، ما هوش دور استشاري فقط يبدو لي.
3: بنصير وجوبا يعطي رأي وجوبا، وبنصير خدوة كان عشنا رئيس الجمهور

0: ولا رئيس الحكومة والحكومة الكل عندما ستبني المشروع سترشي المشروع السياسي هذه بينسور بقوانين وبإمكانيات استنادا على رأي المجلس. معناتها منطقي جدا باش يكون الوضعية على خاطر فما جدل كبير والله العظيم استشاري لهذا استشاري على خاطر عنده سلطة اعتبارية وعنده سلطة معناتها فنية قيمة مرجعية بالنسبة لصاحب القرار.
1: هذا يعطي يعني نقول وإحنا يصبح المجلس عنصر أساسي في صناعة القرار التربوي. هذا اللي نفهمه الكلام.
0: مو في صناعة القرار التربوي برك قراءة صناعة القرار التربوي والقرار القرار المتعلق بالبحث العلمي بالتعليم والبحث العلمي والتكوين والتشغيل.
1: أي.
0: معناتها على خاطر محطوطين
1: صلاحيات إضافية.
0: ما فماش أولوية. الأولوية معناتها الأولوية مذكورة حتى في نص القانون بتسلسل التدرجي. تبدأ بالتربية ثم التعليم ثم التعليم الغالي والتكوين المهني والتشغيل. معناتها هيك لا معناتها مربوطة بعدها. دونك هذه المهمة الأساسية متاعو بيان سور. إذا كل طرف يلعب دوره بالطريقة المسؤولة فما نقطة أخرى اللي هي يلزمنا نأكد عليها. راهو مش يخدم في خدمة الوزارات. راهو بناية الأمر مش هو اللي يصنع السياسات، مش هو اللي استنبط
1: الاستراتيجيات. هذه كانت نقطة ربما حبيت أو جاوبت وحدك، سألت وجاوبت وحدك سيري. ذا هو ربما فما شكون يقول أنه اليوم ربما سيكون هناك تداخل في صلاحيات المجلس مع صلاحيات وزارة التربية أو الوزارات المعنية.
0: لا هو قال لك إبداء الرأي ما قالكش صنع الرأي. إبداء الرأي ما قالكش صنع الرأي. ما قالكش صنع الخطط. هو قال لك ابداء الراي في الخطط العامه. دونك واضح رايه وش نقول لك. وهو مهيئ لذلك على خاطر غدوه كان اجل وقت تاخو انت وزاره التربيه فيها 160,000 ولا فيها 200,000 بكرويه انه معناتها 10 15 20 شيخ مخدمه 600,000 سيدي نونسونس. معناتها ويش يخدم هو غدوه كان اجل وزير التربيه كي ياخذ له انت رئيس المجلس نتاع الاعلى للتربيه معناتها مهامه هو صلاحيته هو ما ياخذوا كان عشان نحطوها في الشوماج وزير التربيه. لا ما لا يستقيم التفكير هذا. هو الوزارات لازم تخدم خدمتها. وانا هنا سوء الفهم وربما سوء الفهم هذا يشهزنا الى متاهات اذا ما وضحناش الامور خاصه بالنسبه للوزارات. خاطر اليوم خوفي انه سيصبح المجلس لو كان كفش ضحيه. معناتها في نهايه الامر وقت ما تمشيش الامور شو يقولوا راهو بسبب المجلس. لا الوزارات عندها صلاحيات يلزمها تخدم في تلك بريبار لي زيليمون باش تعرضهم خاصه نحكيو في السياسات. ثم فما حاجه اخرى في مهدي راهو ما يدخلكش في الجزئيات الدقيقه تبع ساعات. فما عديد من الدخولات وكانه هو شي يدخل لك في الانتدابات هو خصوصا نو ما يدخلش في الاشياء هذيك لا جيستيون كوتيديان التصرف اليومي العادي ولا حتى السنوي. الاعداد نتاع السنه الدراسيه منطق ما يتدخل إذا فما ربما توجهات كبيرة إذا فما تغييرات كبيرة. ما الأعداد العادي للسنة الدراسية ما هوش هو غدو كان عشان يقول لك رخص في الكتب ولا غلي في الكتب ولا وفر الكرارس ولا ما توفرش الكرارس. ولا بردي أنت فما عندك مدرسة نفسها أستاذ معلم برمشي شوفرها أستاذ معلم
1: أنه قل أو غيره. إيه
0: نو ما هيش خدمته. دونك كيما نحكيو احنا في البوليتيك على خاطر واضح حتى في الفصل 135 والامر في الفصل 12 نتاع المرسوم الامر المنظم للمجلس هذا يواضح انه ابداء الراي ديما في لي جروب بوليتيك لي جروب بروجي باش تكون امور واضحه.
1: سيري ذاف يعني فما نقطه مهمه كنت ذكرتها. قلت انه المجلس ماهوش باش يقتصر على التربيه والتعليم بل يشمل ايضا البحث العلمي التكوين المهني وفق التشغيل. تتصور توسيع مجالات اليوم المجلس واختصاصاته يمكن ان يساعد في معالجه عدم ارتباط نقول ربما التعليم بسوق الشغل وهذه المعضله الكبيره اليوم اللي نلقاوها في تونس.
0: اذا وزير التعليم العالي واذا وزير التشغيل والتكوين المهني والتشغيل يخدموا كل واحد خدمتهم اكيد انه سيلقى التواصل على خاطر هما اولا بالذات اعضاء المجلس موجودين سبع اعضاء من جملتهم وزير التعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل. ثم هما بعد في وقت معين يوليو هما رؤساء نتاع المجلس خاطر ثم تداول على رئاسه المجلس تقريب كل ستة اشهر. دونك هما معنيين مباشره اذا فما تقصير ولا اشكاليات على خاطر في نهايه الامر رؤيه المجلس إرثاؤه في رؤية واضحة، على خاطر اليوم نحكيه على اختصاصات أكل عليها الدهر وشربة، اليوم نحكيه على أصحاب الشهادة العليا المعطلين على العمل، اليوم نحكيه على تكوينه ما عندوش معناتها استشراف مهني. المجلس هذايا يؤكد على ضرورة ترسيق ما بين وزارة ثلاثة مهمة، خاصة الوزارة التربية مع وزارة الشباب والطفولة، باش انت غدوة كان عشنا تمشي في الاختصاصات اللي عندها قابلية تشغيلية كبيرة، اختصاصات ربما تحتاج لها الطاقات الاقتصادية، الحاجيات الاقتصادية نتاع البلاد، وربما اختصاصات النجم وصدوهم نحكيه على أطباء، والعالم الغربي يحتاج إلى أطباء ولا مهندسين، علاش ما نركزوش على تكوين الأطباء بما يكفي حاجياتنا الوطنية وبما يصدر أدمغتنا للخارج؟ معناتها هنا تجي معناتها الهيكلة لا بون كونسيبسيون، تبدير تخدم وانت عارف روحك فين، ومنها هي على خاطر اليوم تقول انت فما اختصاصات ربما سأستغني عنهم وندخل اختصاصات اخرى، نحكيو على التكنولوجيات، نحكيو على الذكاء الاصطناعي، نحكيو على
1: البرمجة
0: النظيفة، نحكيو على الطاقة النظيفة. دونك غدوة كان عشان ربما تهيكل انت البرنامج التعليمي نتاعك من بداياته باش يستجيب الى الحاجيات هذه. يعني اليوم عندنا شح ربما اشكاليات في عزوف أولادنا وبناتنا على الشعب العلمية وشعبة الرياضيات، نعرفوا احنا شعبة الرياضيات هي معناتها ضرورية بالنسبة للاختصاصات هذه، وربما سيجدوا حلا لها هو في مستوى المجلس، معناتها بالنسبة لي هو ربما إذا ما خممش الوزير ينجم يخموا أعضاء المجلس كمجلس في الموضوع، لكن يلزمنا نفهموا أنه بغض النص بغض النظر عن النص فما الروح نتاع المجلس هذه، والروح الروح نتاع عمل المجلس هو التنسيق ما بين الوزارات المعنية، أهم الوزارات المعنية، خاطر مش هو مبارك، خاطر فما الوزارات نتاع الثقافة تقريب والمرأة والشؤون الدينية، وربما غدوة كان عشنا نتصوروا أن وزارة الداخلية سيتم معناتها تشريكها بصفة أول أخرى، غدوة كان عشنا وزارة المالية على خاطر يلزمك تشركها، على خاطر اليوم إذا أنت تعمل مشروع إصلاحي وتقدروا بكلفة معينة دونك يلزمك تشوف شنو ما إمكانيات التمويل نتاعك، وبالتالي يلزمك تعيط لوزارة المالية، غدوة كان عشنا ربما تحل اختصاصات طبية، يلزمك تعين تعيط الوزير الصحة مع وزير التعليم العالي، الوزير الصحة إذا عندك اختصاصات صحية، معناتها
1: العمل يكون عمل جماعي يعني.
0: ولا تنجزيون ديناميك، معناتها ما يلزمناش نقفوا في الموجود، يلزم تكون عندنا رؤية واضحة للعمل المجلس مهام وهذايا، وما يلزمناش نطيحوا في فخ معناتها نقول انا راو الحاجات، والله علاش ما فماش مختص في التربيه، علاش ما فماش مختص في العلوم النفسيه، علاش دورهم في الاستشراف ما يجيش. غدوة كان عشرة وقت تعمل انت بنيه، فما الارشيتيك دو بروجي، الارشيتيك دو بروجي يعطيك التصور العام للمشروع، يعطيك ربما الهيكله نتاعه، ربما الارشيتيكتور نتاعه، الاستيتيك نتاعه، والواحد وقت تعالج انت ولا تتعامل مع الضوء ولا تتعامل مع البلومبري ولا تتعامل مع ربما حاجات تجيب المختصين هم باش يقولوا لك شنو بدك تعمل.
1: اكيد سيدي ذا، في كي نحكيوا اليوم على الاصلاح التربوي، وانت ناديت في اكثر من مناسبة وقلت أنه اليوم ضرورة إصلاح المنظومة التربوية، يعني حسب رأيك من أين يجب أن نبدأ في الإصلاح؟ من البرامج ربما والزمن المدرسي، البنية التحتية، تكوين المدرسين، أم من طريق التقييم والامتحانات؟ وهل اليوم أنه الإصلاح هذا تشوفه ضروري يكون إصلاح شامل وجذري للمنظومة، أم إصلاح تدريجي يأخذ بعين الاعتبار اليوم ويقع المؤسسات التربوية؟
0: هو شوف انا ديما نقول النقطه، فما مثل قريته انك باش تصلح الخطا يلزمك انت تقرب وجود الخطا. اليوم باش نصلحوا المنظومه التربويه التونسيه، نصلحوا المدرسه العموميه، يلزمنا كدوله نقر بحالتها الكارثيه.
1: هو مازال ما فماش اقرار بضروره اصلاح المنظومه التربويه سيدي؟
0: ما ايش نقول لك حاجه، وقت انت تحكي يعطيك نسب نجاح في حدود 50% ولا 60%، وقت ما يجبدلكش، مستحيل يجبدلك على 100,000 منقطع سنويا على الدراسه، واذا جبدلك عليهم يقول لك مدرسه الفرصه الثانيه، سيكو اوني تراند وكشي لا فيريتي، نخبيه في الحقيقه. دونك يلزمنا نقروا الساعه بالارقام المؤشرات الكارثيه. وقت تشوف انت نسبه النجاح في البكالوريا هو يحكي لك على 50% واللي هي في واقع العمر ما تفوتش 15-16%، إذا يحكي لك على 33% في في في نسبة النجاح في السجام واللي هي أقل من 8%، 10% بالنسبة للمذياب. شوف اليوم عندنا 100,000 منقطع ثانوي على الدراسة، اليوم عمره ما قال الكلفة الحقيقية اللي تكلف على العائلات التونسية بالنسبة للدروس الخصوصية 3000 مليار في العام على الأقل التقدير. دونك الأرقام هذه هي اللي تعطيك مرجعية الإصلاح، هي اللي تعطيك الأولويات، هي اللي تعطيك معناتها الدفعة القوية باش أنت تستعجل وتشوف اللي لازمنا نعمله. على خاطر اليوم وقت نشوفهم أنا كيفاش قاعدين يصرفوا، قاعدين خرجنا من السنة الدراسية اللي فاتت وأنا دخلت وديما نقول في الموضوع هذا، خرجنا من سنة دراسية كارثية. من غدوة الوزير حكى على الكتاب الذي يجب توفيره قبل 15 شهور، حكى على قائمة الكراسات، حكى على مختص العلوم النفسية، حكى على الزمن المدرسي، ومش بدلناش على الواقع الكارثي للنتائج. دونك نقطة البداية للإصلاح هو الإقرار والوعي بكلفة الفشل اليوم. خاطر اليوم وقت أنت عندك 100,000 منقطع سنوين على الدراسة، ماذا تتكلف على المجموعة الوطنية؟ قديش هال 100,000 هذو ما يتكلفون إنسانيا، أخلاقيا، اقتصاديا، معنويا، اللي تحب أنت، ماديا زادة. دونك هذه نقطة البداية. ثم إذا بدينا نفهموا الشيء هذا، أكيد أنه مش نشوف كيفاش نصلحوا. كيفاش نصلحوا؟ كما قلت أنت، نجموا نخدموا في محاور مختلفة. فما نجموا نخدموا حاجات دون لي ميديا، وأنا ديما أقول إصلاح المرحلة الابتدائية هي معناتها بداية الإصلاح وبداية وضع الحجر الأساسي للإصلاح. وإصلاح المرحلة الابتدائية خاصة السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية ما تطلبش لا مجلس أعلى للتربية، تطلب قرارات سريعة متأكدة تتعلق بالتخفيف في البرامج، معناتها تخفيف الزمن المدرسي. وربما قدوة كان عشان النجم وخموا في التمجيد في السنة الدراسية ل 33 أسبوع ردوا 36 أسبوع ولا 37، نرفعوا 10% من إمكانيات التدريس سواء موارد بشرية ولا بنية أساسية. دونك فما توحيد اللغة بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية، خاطر اليوم معضلة كبيرة اللي هي قاعدة تسبب في هجرة الشعوب العالمية. دونك يلزم قرار تقول يا نقرب، دونك يلزم قرار نهائي فيما يتعلق بلغة التدريس. ما نقعدوش نحكيو هاو مبادرة بالإنجليزية، هاو الناس تحب تقريب العربية، هاو أعداد تحب تتخلص من التبعية الفرنسية، كلام اللي هو ما عنده حتى علاقة بالمصلحة البيداغوجية متاع التلميذ. دونك هالأشياء هذه اون دوا سو برونونسي عليهم ايميدياتمون، معناتها في في في اول من الاجتماعات الرسميه يكون. ثم تخدم على سوف سي مهدي، فما حاجه اخرى مهمه في المشاريع هذه. انا خدمت مشاريع وتبع في مشاريع هذه، يلزمك تعمل مؤسسه عمليه الاصلاح. معناتها يلزمك نص قانوني يحدد قياده المشروع، يتحدد مراحل انجاز المشروع، يحدد ليليفرابل المنجزات نتاع المشروع، يحدد اجراءات معناتها المسابقه على المنجزات هذوما، يحدد مسؤوليات. غدوه كان عشنا باش غدوه كان عشنا السلطه التنفيذيه القائمه تتبدل تتغير، الوزير يتبدل يتغير، حكومه تتبدل وتتغير، المشروع يلزم يكون عنده اطار قانوني تخدم عليه. مشى رئيس المشروع تبدل، مات، نقل، نعينه رئيس مشروع اخر يكمل على الخدمه اللي بداها رئيس المشروع. دونك هالمؤسسه اللي هي اساسيه باش نحكموا حكمه معناتها مسؤوله للمشروع. اذا شنقعدوا احنا كل واحد يتكلم وكل وزير يبدا من ورقه بيضاء واللي خدمناه يتيح ويجي واحد اخر نبدلوا رئيس المجلس تبدل، دونك نلقاو روحنا في كلفه واللي هي اش تحملها وقاعده تتحمل فيها الاجيال والاجيال من اولادنا وبلادنا.
1: اليوم القيام بالاصلاح التربوي حقيقي دون تشريك اليوم المدرسين الاولياء والتلاميذ رضا
0: يلزمهم يدرسوهم. انا بالنسبه لي انا توا القانون الفصل فما فصل ما نعرفش تقرير 57 فصل الشان التربوي وشان الاولياء والدوله. خاطر اليوم نحكي على الدوله لكن تو نحكي لك على المعلمين. دونك الاولياء معناتها الاولياء هم شركاء الدوله في كل ما يتعلق بالتربيه والتعليم. على خاطر اليوم كل ما تستنبطوا انت يلزم يكون ولي شريك فيه في سياقته في تنفيذه، على خاطر الأولياء ما همش مجرد معناتها حاملي أولادهم وبناتهم إلى أبواب المؤسسات التربوية ويرجعوهم للديار، على خاطر الأولياء فيهم مستويات متعددة، فيهم اختصاصات متعددة، فيهم اللي يفهم البيداغوجيا، فيهم اللي يفهم التربية، اللي يفهم معناتها ما همش الصباب كلهم في مستويات تسمح لروحك باش تقديهم، فهمت؟ دونك يلزمك تشاركهم وكل أكيد. واحد في مجاله، على خاطر الصلاحيات نتاع الاولياء، مش وقت نحكي على الاولياء عنده صلاحيات، صلاحيات تعود بالنظر. المربيين عندهم منطقيا النقابات نتاعهم ممثله، النقابه أكيد. الاكثر تمثيل ممثله غادي عندهم، دونك يلزمك كيف تستشيرهم في مجالاتهم في وقتهم، على خاطر المشروع في صياغه، في انجاز، وفي تنفيذ.
1: اكيد
0: فيه مستويات نتاع صياغه، على خاطر وقت تحكي على السياسات لي بوليتيك ما تحكي في لوجيك نتاع اوبجيكتيف غروند اوبجيكتيف استراتيجيك، اهداف استراتيجيه. اهداف استراتيجيه كما قلت يلزمنا نعملوا، يلزمنا نحققوا من النتائج، كيفاش نهبطوا من 100,000 نهبطوا ل 25,000، كيفاش نقويوا في نسبه النجاح.
1: او سيريدا اليوم نجموا نحكيوا على اصلاح تربوي من غير ما نحكيوا على البعد الاجتماعي، باعتبار انه اليوم الاولياء الناس كل يعني تتشكى من ارتفاع كلفه التعليم، الدروس الخصوصيه، النقل، اللوازم المدرسيه وغيره. اليوم نجمو نحكيو على إصلاح تربوي من غير ما نغزروا للجوانب هذه؟
0: شو النجاح في مشروع إصلاح شي حل كل مشاكل هذوما الكل، أما بشرط أنك تصلح بالطريقة اللي يلزمك تصلح بها. خاطر اليوم عاش نعطيك أنا جوفي نجاوبك بسهولة على نقطة واحدة. اليوم أنت كي تضمن النجاح المستحق لأولادنا وبناتنا في المرحلة الابتدائية، تقدير ما يتعدى من السنة الأولى إلى السنة الثانية إلا من يستحق، وتخدم على تعدية الأغلبية متاع التلامت متاعنا، تعرفش تعمل ولا في مهدي في هذه الحالة اشتطلب دروس الخصوصية. إذا أنت تضمن في المدرسة العمومية المجانية الضامنة لتكافؤ الفرص بالجودة المطلوبة وتحطها وتمشي على روحها، صبدير ولدك ولا بنتك 70% 80% من المكتسبات اللي تخليه يتعدى من سنة إلى سنة يكتسبها بالقسم. دونك الحاجة نتاعك إلى الدروس الخصوصية تقل بدرجات كبيرة، ولدك يولي اللي عنده وينجح فيه في وسط القسم. هذا غدوة كان عشنا تنقص الانقطاع المبكر عن الدراسة، غدوة كان عشنا تقوي في نسب النجاح. دونك إذا أنت تخدم من البدايات على إصلاح مسؤول، إصلاح جدي، إصلاح فعلي، اوتوماتيكمون الاجابه على الاشياء اللي قلت عليها انت الكلفه ولا بشويه باش وحدها ستضمحل. ربما اللي تحكي عليه انت هو انه اليوم مش نجمو نعملوا حاجه اخرى، فبدير اليوم كيفاش نضغطوا على الاسعار، كيفاش نخفوا من الكلفه على الولي. هدايا مشروع في تناكس دو ترافاي اللي هو معالجه مش وقايه، نخدموا عليه بيان سور، نشوفوا مصنعين، نشوفوا الكيفيه، نشوفوا عمل تضامني، فبدير سي كيل ريبونس ايميديات ان ديفيكولتي ايميديات. لكن وقت نحكيوا على الاصلاح يهيئ باش الاشياء هذه يقضي عليها من جذورها.
1: سيريدا اخر تساؤل وباش يكون سؤال مباشر ليك انت بطبيعه باش نكملوا به هذا التدخل. لو طلب اليوم السيد رضا الزهروني ان يضع ثلاثه اولويات اليوم عاجله امام المجلس الاعلى للتربيه والتعليم، شنو هي ربما ثلاثه نقاط اللي تشوفها اولويات عاجله لازم نبداو بها؟
0: شوف الاولويه هي اصلاح المرحله الاولى نتاع المراحل السنوات الاولى نتاع التعليم الابتدائي، وكما قلت لك راهو سي فاسيل اماتور اونوفر، معناتها فما اصلاح المراحل الاولى صافدير يلزم تخفيف البرامج، يلزم تخفيف الزمن المدرسي، تمديد في السنه الدراسيه عندها، معناتها باش تمشي انت يلزمك تمشي فكر المنظومه هذيك باش تمشي. النقطه الثانيه هو تسويه الموضوع النهائي نتاع لغات التدريس. اليوم ما تنجمش تصلح وتوافق في الاصلاح اذا انت مش محدد التوجه المستقبلي نتاع لغات التدريس في تونس. سافدير كو ما زلت انت تتذبذب ولا كيما نقولوا تمشي ما بين ثلاثه لغات او العربي والانجليزي، الانجليزيه والفرنسيه، نقول لك هذايا الكل ما يعمل لك حتى شيء فيما يتعلق. ثم النقطه الثالثه اللي هي مهمه كيما قلت انا هي مأسسة عمليه الاصلاح. سافدير لازم عباد تستنبط الإطار القانوني اللي نخدم عليه مستقبلا يطلب تقريبا 3-4 سنين فهمت، نخدم عليه باش نهيئوا المشروع التربوي المستقبلي لتونس. بيان سور فما أشياء تجي في, في, في إطار العمل العادي نلقاو لها حل ونلقاو لها.
1: دونك اني باش نفهم من كلامك سيري، إذا أنت مع إصلاح يكون يعني بشكل تدريجي مش إصلاح شامل جذري، دونك نبداو نصلحوا يعني نقولوا احنا
0: هو مادي سمادي
1: اي
0: هو ما حاول راهو تمشي اون باراليل. راك العباد اللي يستخدم على الاصلاح الجذري ماهيش العباد اللي ربما تلقى حلول لاشكاليه العاجله. ما

0: قادرين، فما طريقة اليوم نخدموا عليها باش الرقم هذا النجم ينقص، ينجم يطيح هذه النسبة؟
1: أكيد أكيد، إذا يخدم كما قلت لك أنا ينطلق من المرحلة الابتدائية ويقوي في قدرات المتعلمة مع القراءة والكتابة والحساب.
0: مية ألف هذوما فما نسب الأعمار متاعهم من أنا سن أكثر ربما؟
1: لا والله 16 سنة، متعرف أنت اليوم ما تخرج التلميذ من المدرسة إلا عمره أكثر من 16 سنة. دونك أغلبيتهم بين سير فما تلقى النسب اللي يخرجوا 13 14 15 عموما كلهم 16 سنة، على خاطر في نهاية الأمر تلقاهم خرجوا في نهاية المرحلة الإعدادية وفي بداية المرحلة الثانوية. دونك
0: قالوا احنا ويتيام ستيام على الدوبل ثلاثة عامين،
1: اي فهمتي، دوبل ثلاثة مرات يستناو عمر 16 سنة وبعد يخرجوا عمر 16 سنة يقولوا له سيد مش على روحك. دونك احنا إذا نحطوا الركائز الأساسية في المرحلة، نأكدوا لك سي مهدي ونأكد المستمعين راهو سيتي لوجيك، اذا انت تضمن على خاطر اللي يخرجوا، علاش ما يخرجوا؟ خاطر ما يعرفوش يقراوا، ما يعرفوش يكتبوا، ما يعرفوش يحسبوا. 51% من مكونات المجتمع التونسي المستوى نتاعهم ما يتجاوز سلسله ابتدائي، هذا احصائيات نتاع المعهد الوطني للاحصاء، احصائيات معناتها في نهايه الامر الارقام والواقع موجود. دونك اذا انت تضمن الرفع في قدرات أولادنا وبناتنا،
0: هو الرقم هو نتصور موضوع المية ألف هو يلزم حصة واحدة سيري ذا، لأنه عاد النجم ناخذوه من برشا جوانب، زاد الجانب ربما كما قلت شنو ربما عنده صغير من الجانب المعرفي والتكويني، زاد نحكيه على ربما المؤسسات التربوية اللي تبدأ بعيدة شوية، نحكيه فيما يخص الصغيرات اللي يتنقلوا برشا وبعاد وربما يلقى مشكل، نحكيه على الجانب الاجتماعي، نحكيه على يعني برشا ملفات ربما وأسباب اللي تخلي اليوم هذا هذا هذا الرقم الحقيقة كبير. 100,000 اليوم كبير. رقم كبير برشا،
1: كبير رقم واقعي، رقم هابط في تقارير وزارة التربية، رقم عنده 40 سنة من اللي هو يمشي بالرقم هذا. نأكدوا لك راهو منذ 40 سنة ولا أكثر من 40 سنة عندنا معدل 100,000 منقطع سنويا يغادروا المنزل في تونس، انقطاع مبكر عن دراسة. برش. هذا موجود في تقارير وزارة التربية،
0: أي.
1: مش من فهمت، واللي هي عمري ما قالته وزارة التربية، أنا خذيت عندي نسخة من التقرير أما عمري ما قالته وزارة التربية دي، فهمت؟ أو بعد ساعات وزارة التربية تقول لك والله مدرسة الفرصة الثانية فما نسبة يمشوا في التكوين المهني، تعطيني المدرسة الفرصة الأولى وأعطيني العباد يلزمها تقرأ، يلزمك أنت تمكنهم من حاجياتهم في القراءة. راهو اليوم اللي ما يعرفش يقرأ وما يعرفش يكتب وما يعرفش يحسب ماهوش عايش. مش هو دوك هو مش عايز ومش عايز يجبد المجتمع التالي معاه. دوك يلزمنا نخدمه ويلزم يكون عنا وعي بالأرقام هذه، وكذلك يلزم يكون عنا وعي بالحلول، على خاطر شوف اليوم الجدل والفلسفة والنو يلزمك تمشي في من أنا تو نكلم فيك، مش استنبط الكلام اللي قاعد نكلم فيك فيه، الكلام اللي نحكي لك به قريته، قريت الأنظمة المتقدمة فيش قاعدة تعمل، خريت معناتها ثقفت روحي معناتها نميت معارفي في المجال هذا باش نجم نتكلم هكا. دونك إذا أنت اليوم تعتبر أنه عندك القدرة باش من كلمتين تستنبط لي توجه في التعليم، قل لك أنا سامحني غلط، لا يلزمك أنت تخدم، يلزمك تكون عندك مشروع إصلاحي في راسك، يلزمك تعرف أنت فين وين تحب توصل وكيفاش تحب توصل. إذا ما عندكش المقومات هذه أكيد أوبا ناديكي أدي ولا أوبا نقول تاتوني ولا بتاتر اش نجربوا. فور اليوم الوقت والحالة متاع الوضع التربوي متاع تونس لا يسمح لنا باش نكونوا لابوراتوار دو دو دو دو دو دو ديكسبيريونس، ولا يسمح لنا باش نزيدوا نوخروا. دونك معناتها احنا اليوم اوني سومي، احنا كاننا مأمورين باش نقدموا بالسرعة المطلوبة في الاتجاه الصحيح بإصلاحات حقيقية وفعالية والنجاح في الإصلاح.
0: أكيد، كل الشكر لك سيدي رضا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه، يعطيك الصحة إن شاء الله في موعد قادمة. سيد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ كان معنا في الانترفيو.
2: الانترفيو،
0: مرحبا بكم الناس كل، ما 3:10 فاصل غنائي أكيد مع زميلنا إيهاب بوراوي، سينو أكيد مواعيدنا ستتجدد بعد قليل في نسمة صيف. مرحبا.

0: الفل. توصلنا الأربعة وستة دقائق بعد شوية أكيد نسمع كاملة في نسمة صيف. مرحبا
1: أنتم تسمعوا في نسمة صيف على درما فيم.
0: السلام عليكم الناس كل ونيسوا صوتنا على www.rmfm.net. مرحبا بكل تفاعلاتكم عبر تطبيق الواتساب. تجمو تكلمونا على 29 29 66 68. كيف تجمو تكلمونا على 71 134 396. لقيت هذا الركاب. قرر أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة للدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب وفق ما جاء في برقية تنبيه بإضراب صادرة اليوم الاثنين عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفية في منحة نهاية الوظيفة على غرار المجمع الكيميائي التونسي وترفيه في المنحة التعويضية بنسبة 4%، بالإضافة إلى إدماج زيادة أو زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. وجدد أعضاء المجلس القطاعي للمناجم المجتمعون يوم 30 جوان 2026 مطالبهم بتطبيق مجموعة من النقاط، وذلك إثر عدم رد الإدارة العامة وسلطة الإشراف على مراسلة بعقد جلسة عمل وفق نص برقية التنبيه بإضراب التي تم توجيهها إلى كل من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون الاجتماعية وكاتب عام الحكومة والمدير العام لتفقدية الشغل والمصالح والمدير العام لشركة فوسفات قفصة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب و 140 دينار للقنطار بالنسبة للقمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال ب 130 دينار للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينار للقنطار. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه سيقع تحميل نسبة إضافية قدرها 3% على سعر بيع القنطار بالنسبة إلى أصناف البذور الممتازة التي تكون محل عقود استغلال تجاري، وذلك بعنوان حقوق الاستنباط. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعداد المبكر للموسم الجديد للحبوب، ولا سيما ضمن ضمان توفير مستلزمات البذر بالكميات والأسعار المحددة لفائدة الفلاح بمختلف مناطق الإنتاج. شهدت عمادة المكارم التابعة لولاية سيدي بوزيد أمطار غزيرة استمرت قرابة 50 دقيقة دون انقطاع، مما تسبب في سيول جارفة وأضرار جسيمة بلغت حد العزل التام لعدة مناطق ريفية، وفق ما أكدوا بالقاسم العمري عضو المجلس المحلي بالمكارم الشرقية. وأوضح العمري أن السيول أسفرت عن وفاة الطفل جهاد 5 سنوات ونصف بعد أن جرفته المياه على بعد أمطار قريرة أو قليلة من مكان مقر سكنها تواجده قرب مجرى واد ثميد، مشيرا إلى أن الأضرار أدت إلى عزل عدة مناطق بالكامل وهي الطوالبية والجريدية وأولاد سلمة وأولاد غصنة، إضافة إلى منطقة العبيدية بدرجة أقل، وانجرفت الطرقات والمسالك بالكامل وتكونت فيها حفر بعمق يتراوح بين 4 و5 أمتار. وأضاف أن مدرسة عقبة أصبحت معزولة كليا نتيجة انجراف المسالك، ما يهدد العودة المدرسية للتلاميذ والإطار التربوي ما لم يتم التدخل الفوري، مشيرا إلى أن صعوبة التدخل الأولي إلى وجود مكان الحادث على بعد نحو 8 كيلومترات عن وسط قرية المكارم، ما عاق وصول آليات الحماية المدنية في الوقت المناسب قبل أن يتولى الأهالي انتشال جثة الطفل. دعا الطبيب المختص في الصحة الواحد وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني اليوم الأحد أو يوم أمس الأحد المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة

كتابة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة التلوث صناعة. أيضا أكد أوضح الحمدوني في تصريح لواتي أن سموم فطرية خطيرة تنتجها أنواع من الفطريات التي يمكن أن تنمو في ظروف التخزين السيئة خاصة في البيئات الدافئة أو الرطبة، مبينا أن التعرض المتواصل لهذه السموم يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة للكبد ويضعف المناعة، كما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد على المدى الطويل. وأشار أن الزقوق باعتباره من المواد التي تشهد استهلاكا واسعا خلال هذه المناسبة يمكن أن يتعرض للتلوث في حال تخزينه في ظروف غير ملائمة، مؤكدا في المقابل أن التحاليل الرسمية المتوترة التي تجريها هيكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات الزقوق المتداولة عبر المسالك القانونية والمنظمة خالية من هذه السموم ومطابقة للمواصفات. كما أكد أيضا رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي مقدمتها الزقوق والفواكه الجافة سليمة ومراقبة، وذلك ردا على الشائعات المخاوف المتداولة مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود سموم فطرية أو تعفن وتلوث في هذه المواد. وأوضح الربحي أن الهيئة اعتمدت برنامج رقابي استباقي يستهدف كافة مراحل الانتاج والتحويل والتخزين والبيع بالجملة والتفصيل على مستوى كامل تراب الجمهورية، وأشار إلى أن فرق الرقابة نفذت أكثر من 2245 عملية رقابية رسمية أسفرت عن حجز وإتلاف نحو 66 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة. وأكد أيضا أن التدخلات تعتمد على تقييم المخاطر وتحاليل المخبرية لضمان عدم وصول أي منتج فاسد إلى المستهلكة. أطلق عدد من الفلاحي ومنتجي التين الشوكي نحكي على الهندي بحوض زفلان بولاية القصرين نداءات عاجلة إلى السلطة الجهوية والمركزية من أجل التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من غراسات التين الشوكي التي تضررت بشكل كبير جراء انتشار الواسع للحشرة القرمزية، سيما وأن الهندي هو ما يعرف بسلطان الغلة يمثل مورد رزق رئيسي لعشرات الآلاف من العائلات وثروة وطنية مهددة اندثار. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي والمستثمر في قطاع التين الشوكي الصناعي محمد رشدي بناني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أنه صابت التين الشوكي لسنة 2026 سجلت تراجعا حادا إذ انخفض الانتاج من حوالي 250 ألف طن خلال الموسم المنقضي إلى ما يقارب 100 ألف طن حاليا بسبب الانتشار الواسع للحشرة القرمزية والأضرار الجسيمة التي لحقتها بغراسات التين الشوكي، معربا عن تخوفه من إمكانية غياب الانتاج في المواسم المقبلة في حال بقيت الوضعية على حالها. وأوضح البناني في سياق متصل أن الأضرار المسجلة بثمرة التين الشوكي تتراوح بين الكبيرة والمتوسطة بحوض الزلفان الذي يصنف كأكبر مناطق انتاج ثمرة التين الشوكي في تونس، مشيرا إلى أنه جزء من الغراسات ولا سيما المتضررة بدرجة متوسطة لا يزال قابلا للإنقاذ شريط التدخل العاجل للحد من انتشار الحشرة وحماية المنتوج والمحافظة على الغراسات السليمة أو التي يمكن إنقاذها بما يتيح إعادة استغلالها في إعادة تهيئة المساحات المتضررة وتسييد الغراسات بعد القضاء نهائيا على هذه الآفة. وانتقد المتحدث ببطء تعامل وزارة الفلاحة مع هذه الوضعية معتبرا أن الجهود المبذولة لم تكن في مستوى حجم الأضرار التي لاحقت بالقطاع خاصة بسبب التأخر في تنفيذ الصفقات العمومية المتعلقة بالتدخل والمدوات وقلع الغراسات المصابة على حد قوله، واعتبر أن التعامل مع انتشار الحشرة القرمزية التي وصفها بالجائحة كان يتطلب اعتماد إجراءات استثنائية وعاجلة عوض إخضاع تدخلات لإجراءات عادية للصفقات العمومية حسب رأيه، مؤكدا أن التأخر في عملية قلع الطواب المصابة ساهم في انتشار العدوى داخل مناطق الانتاج الرئيسية. وقال أن فلاحي الجهة بذلوا مجهودات كبيرة للتصدي للحشرة القرمزية غير أن الجهود الفردية لم تكن كافية للحد من انتشار
انتشارها داعيا إلى تكثيف التدخلات الجماعية وتوفير الأدوية ووسائل المكافحة والإطاحة والإحاطة الفنية اللازمة. وأشار البنان أن التين الشوكي بالقصرين يكتسب خصوصية اقتصادية واجتماعية كبيرة مقارنة ببقية الجهات الجمهورية باعتباره المصدر الرئيسي للتدخل بالنسبة إلى عدد هام من فلاحي حوض زلفين، محذرا من استمرار الوضع الحالي والذي قد يؤدي إلى خسارة وخسارة ما تبقى من الغراسات وانهيار قطاع أصبح مصدر عيش لعشرات الآلاف من العائلات. وجه رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي نداء إلى وزير الفلاحة ووزير الداخلية ورئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لإنقاذ القطاع، مؤكدا أن الدولة مطالبة بإلاء هذا الملف الأهمية التي يسحقها بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وفيما يتعلق بطرق مكافحة الحشرة القرمزية، أفاد بناني بأن تجارب عدد من الفلاحين المنخرطين في جمعية تثمين التين الشوكي أظهرت وفق تأكيدهم نجاعة استعمال الزيوت المعدنية في مقاومة الحشرة، داعيا إلى اعتماد وسائل مكافحة مؤطرة من قبل المصالح المختصة والتثبت من سلامة وملائمة المبيدات المستعملة ومدى حصولها على التراخيص اللازمة حفاظا على صحة المستهلك والمنتوج. من جهته أيضا أكد فلاح أصيل منطقة هنشير للورغي بحوض الزلفين من معتمدية تيلا خميس هيشري على ضرورة تدخل المصالح المعنية بوزارة الفلاحة لإنقاذ ما تبقى من هذه الغراسات بالمنطقة، باعتبار أن الهندي يمثل مورد رزق رئيسي للمتساكني المنطقة. ووضح الهيشري في تصريح لوات أن مساحات هامة من غراسات التين الشوكي تضررت جراء هذه الحشرة، مبيت يهدد مورد رزق عدد كبير من الفلاحين، مشيرا إلى أنه منتجي التين الشوكي اتصلوا في مناسبات عديدة بالمصالح الفلاحية بالجهة للمطالبة بتنفيذ حملة مداوات جماعية للغراسات المصابة دون تسجيل تدخل جماعي بالنجاعة المطلوبة وفق قوله. وبين عدد من الفلاحين لجأوا إلى مجهودات فردية للمداوات الغراسات هذه المتضررة، وقد أظهرت النتائج الأولية وفق تقدير تحسنا طفيفا، ومع ذلك تظل المداوات الجماعية ضرورية لتحقيق نتائج أفضل والحد من توسع رقعة الإصابة. وبخصوص المكافحة البيولوجية للحشر القرمزية، أفاد الهيشري بأن منطقة هنشير الورغي لم تشملها إلى حد الآن عملية نشر الدعسوقة التي تم اعتمادها كوسيلة للمكافحة البيولوجية من قبل المصالح المعنية، على غرار ما تم سابقا بعدد من غراسات التين الشوكي المضرة بمنطقة زلفين اللبنانة من معتمدية فوسانة، مطالبا بتعميم هذه التجربة على مختلف المناطق حوض الزلفين الممتد كما هو معلوم على معتمديات تيلا وفوسانة والعيون. كما وجه الفلاح أيضا نداء عبر وكالة تونس فريق الأنباء إلى السلطة المعنية من أجل التدخل العاجل وإنقاذ مورد رزق الفلاحين من خلال توفير الأدوية ووسائل المكافحة والإرشاد والتوجيه الفني إلى جانب تعميم المكافحة البيولوجية، مؤكدا أنه عدم التدخل الجدي والحازم والشامل بكامل حوض زلفين قد يؤدي إلى اندثار غراسات التين الشوكي بالمنطقة. وتعود ولاية القصرين كما قلنا ولا سيما حوض زلفين من أبرز مناطق إنتاج التين الشوكي في تونس، حيث تمتد المساحات المزروعة بهذه النبتة على نحو تقريبا 100 ألف هكتار، من بينها حوالي 3000 هكتار من التين الشوكي البيولوجي، علما أن الجهة كانت تنتج في الظروف العادية نحو 250 ألف طن سنويا، أي ما يقارب نصف الانتاج الوطني. ويمثل قطاع التين الشوكي ركيزة اقتصادية واجتماعية هامة بالقصرين، إذ يوفر حوالي 40 ألف موطن شغل أغلبها من اليد العاملة النسائية، ويساهم بما يقارب 80 مليون دينار سنويا في دورة الاقتصادية المحلية والوطنية، ما يجعل إنقاذ هذه الغراسات في ظل الانتشار المتسارع للحشرة القرمزية أولوية اقتصادية واجتماعية وبيئية للجهة وللبلاد ككل. 4:19، هذا شعنا في الركاب، باش خليكم على الموسيقى بعد مواصلين ما بقيت فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: نذكر أنه جاك مبي أصبح حر من كل الارتباط بعد نهاية عقده مع النجم الرياضي الساحلي، ومن المنتظر أن تتواصل المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة القادمة في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي. أعلن الترجي الرياضي عن التعاقد مع الجناح الأيمن المغربي الفرنسي عماد فراج 27 سنة قادما من نادي نيفيتشي الأذربيجاني. نذكر أن فراج كان تكون في أكاديمية ليلى الفرنسي ودرج في مختلف فئاته العمرية قبل الوصول إلى الفريق الأول، حيث سجل الظهور في الدوري الفرنسي خلال موسم 2017-2018 إلى جانب مشاركته مع الفريق الثاني للنادي، كما مر بعديد من التجارب في البطولة القبرصية. أعلن نادي حمام لمث اليوم عن حصوله على إجازة المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر أن فريق الهمهامة العائد هذا الموسم لقسم الأضواء يستهل مبارياته بمواجهة اتحاد بنغردين يوم السبت 22 أوت بملعب بنغردين الاصطناعي. أعلن فريق شباب بولزداد الجزائري الذي يدربه المدرب التونسي نبيل معلول عن تعاقده الرسمي مع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي كسيلة بوعائلة لمدة 3 مواسم. نذكر أنه بوعائلة 25 سنة خريج فريق شبيبة القبائل ولعب الموسم الماضي مع الترجي الرياضي التونسي. نكمل الأخبار الرياضية بكرة الطائرة، وين أعلنت الجامعة التونسية لكرة الطائرة البارح أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد قرر رسميا نقل استضافة بطولة إفريقيا للأمم لكرة الطائرة أكابر لسنة 2026 إلى تونس المقررة خلال شهر سبتمبر القادم. نذكروا أن البطولة الإفريقية لكرة الطائرة للأمم كانت من المقرر أنها تكون بالعاصمة الكونغولية كينشاسا خلال الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر 2026 عفوا بمشاركة 16 منتخب إفريقي. بالأخبار الرياضية نوصل نهاية موعدنا اليوم. أكيد نذكركم دائما وأبدا بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68. مرحبا بكل تفاعلاتكم وتساؤلاتكم، كيف تجمع تكلمون على 71 134 396. تحية زميلنا إيهاب بوراوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. موعدنا إن شاء الله كيف العادة بيش يتجدد غدوة في نفس التوقيت من 9 للـ6. قلكم إلى اللقاء، إلى أكيد لقاء قريب إن شاء الله.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل

0: نسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فن. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فن.
2: أرام فام
1: في مساكن
2: في سوسة
1: والمنستير
2: على 99.8
1: على 99.8.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
4: مقيد الإشهار على أرام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السجل البحث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
6: المزيكا نون ستوب على أرام فام. بنت المزيكا نون ستوب على أرام فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: بقية الإشهار على rmfm.
2: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرية.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
7: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71-177-1
6: 71-177-1
7: وخلي مساجك وسمع الصوت
6: وسمع الصوت.
7: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك. أرام فام
0: في مساكن
7: في سوسة
0: والمنستير
7: على 99.8
0: على 99.8.

0: رام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: ار ام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
0: بقيه الشهر على رام فام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن، طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: بليسيتي.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرم افام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: أرم أفام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: بقية الشهر على RMFM. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
3: كبليسيتي
4: يا مرا، أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة
6: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
4: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
4: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: كبليسيتي
7: كافي غستو اللمة، ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
3: كبليسيتي
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: ار ام اف ام
0: في مساكن،
1: في سوسة،
0: والمنستير
1: على 99.8.
0: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام ديما معاك، ديما معاك. أرام فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام.
2: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام إف إم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام إف إم. أرام إف إم
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: النوبة
4: النوبة.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
3: في مساكن،
1: في سوسة
3: والمنستير
1: على 99.8
3: على 99.8.
1: النوبة
4: النوبة.

0: النوبة النوبة سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام ديما معاك رمى فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليكين تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1. وخلي مساجك وسمع الصوت.
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك. ديما معاك. رام اف ام
0: في مساكن
2: في سوسة
0: والمنستير
2: على 99.8.
0: على 99.8.